0: CJMD, l'alternative radio.
1: فاش ما كتعرفش باللي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. ها ولدي.